صبو أغاد آمي مكيناي كام آملا دفعان خيبالت تبقيسا كوين تاي كان هرغن أدلاي رخوبكون دك أنستيو زعبلو عزيو زحسب توزح زحب النبرة لألعا عنزز عنا تاكسيتاتن نايقزا ما كاينن قودنا مليئنو سب تاكسي كلهم انجارا خوينوهم تاكسي بتبهلولو يوم دوزولو كلو دم ما أنفتو نابندا غابريل نبرة غابريل تحساس حادقا مكيناتات حلف حلف يلكا يقاتم مقادي يعزو جزي دم ما يقوي يخنف دارقا خلطة جزي خاب حادقا وطي سب مزهوغ نمنتاي نقرات كم زي سلطو عيرداني دان صرصوركو وقعزو يكتزالة بجاها باقسبل بلتن رومان بفرحي نبسان نات أساسرة بچيم نزان بساخت فتوى معاتيا رومان على تورك كنت ما حكايا أنا خمان كم زان قوحون ليزي حلوة زيت أما تاخولو يزبكا كاب صفر إقرا سقاب صور رئسا بواهجيوم زيت أمتوا نسا نوالي الدرايا زيت قصنا الله يغن عليين الدلي كوينو أي فتوانين ينعتبر قالت إيمان كيمن رزايا تفر رومان أملاخ إلو تحاتي وصرحو أكالات بمولو يأنتي تتويت أمت كوا أتأير دوي لا تبين دو مسيلوكي بل كوامو نهرو السوق ريسا خاطراي كي بتسحفرينو نعاخت مسلوك أنجو حزيتي أما قابري دوي لان تبخيات الليدا موت تايوا قالو يعزمتي كمان مدد بل كوا لدتوي إلكم تدخلو ستاني روو بلت تنسى أير تراخة هيك نقبر عمل لدت كما يحليفنا يتذكرو أبعارات كوينا سخران راس ووتيل نيرنا نيبا حكي خاس خير كان يركا سبا أخي خو ناس كيروني كلابة جاخا نخلو نقر وكا موات وقحت سبحة وفرا بدقات بهبرتيلكا وفرا نخوينات وفرا نا إيكونومي هنسات وفرا مدفع معي منت وفرا نا إساتتا وفرا جدما تساقم إرتران مفتح وفرا نا وفرا باها الفتيرنا لنا بزي وفرا نبيرنا نموتلو معالتي متسلو خوون ودي أنسر سرت دس كبلا خلو متشم تزارا بيتيا قعزونا نويح تسفانا معدو تساقماتنا بزوحت هاي كبري الكيو بالقوة كمتنا تخزار بندافتونكو كلها بجاها زيرا باعة تسلت يا إيه خوا خمسي تساقمات إثيوبيا خلو بأواجن وفران حلب ميلوز تفيز مسلوكم كم أزبها ليلن مسارتهو تساقمنا دخنتنا يتحساس ومخانو تزرد دعنا تسبعونيرو دهرت كالب ترقوم يقولون ناي أواجات قلت أمتن وفرا يلكا واج واج انتاي فايدار لو مسلكا هنفش فش يلكا موت بلت أبقويا زل عديا تخفقة تسبقة تقبار إذ ولدونا يتقباريو جزي حزرنا جزي يبلنان وخط ولدوينا هسألة لولدو سكولو لا تولدوينا بحكي نايز أرقى ولدو حكاخ نايز حدش دماء بخري ناي حادة موداتا ناي كالب مجمرتا مخان سألة ليو يوغي كاخا بالكوا أبين مبزح إلا سقبلت نقراتو بحي بلان زيكا فقري تفوتو نقر يبلان كوخوب تصبح زمسلا يعينتا نبعات قواتزرا كاب أبيو تاد دباباي نابوليز وصر مقدي دحنيرو جي لعلمي تغزور جميرة عجونا روميي بلقوا بيامانا إيدي منكوبا تفنا بلقو سلستور حتراي تحرا عوت كمرعينا مازيخال ليدون دابل كتزبي نترح لما كيترسعي سنبت نوفا رايت أقايا إلى ماريا من دالكي درفي براديو تمرس الليخي بلكوان لاسحاكو كتش دامس وازاي عايز حقان هنا أنا كبلاز سنحن بعت كورر يلو كمنا وقحتا زعزعتا عبتن تنبقات مع قواقورتا ورر بلان

كابتي نملئت ورحي زمسل سلكبي بقزعة وريدو نزنبرا نوحيت اللي مزعوران جهريت الزو عبيلا ازوا فرا نباي وريدو انبر فزيكو ونسي إلى بورسا أخفيتا صفتو تيان بعتا درزت بورسا أمستخفتا أفدقا قنات كم ترحوه زد عمدو عمج أنا هنقف بلن أما فارغ طرخن مرعو حسيبنا نيرنا كاب نحيطة كلتا عمد كوين ما عالت مرعنا دما بحنقو تاينا نتسبا نيرنا نرومان كرم مركابي مرعاز بلو حساب عبل بيعي نبرن نعم سرخو بكوي بزتا محلالا في حمام تتغيه ليلانا بتي بحدقا مكينا هيوتو زحلفت حوايز جمر مسكيناي كم تقولوا لي مكينا زور نيرو مبيعي كفوتو معاتيو غورو بابتي غناخا معدو دمس مكينو مسامعا بزقت تقولوا لدكخن أكبا ندابلا شابد بدين زبلا نيرا غزاوتي دورونا بدورونا يزقبرا رومان نام مكينو فتسي ما دي يبايت فلتنيا مهداتو تزفوتو نهري قتلو تغاجو مويتو حمام مرعز لخفن مشت رومان زحالة محازان حوان عبراس هوتيل الزناقو نبرو راس باندي تساوتو نيرو كم لما دي بيني تقيل تقيل اندابول كيماتي مشت بيني انكزور جيجننت يسمعن نيرو كومار تساوت زلو خوينو يسمعني حنساب يسلطني ان حنساب كا سب بينو واتيو تسبقتو غرزو حيزوك من لس كابز عب مقصد انتهارلو قلا مشتات كا زي تتسبخا يوخس هراس ايو بين خات ملس يوتكم يا ترخد تفالاله حوا قابي زوني ما حزا اكوا زهدة سايبرون موق الني نيرو اساسي ايا تسق الاتن هتباتا هدفي اناني شتا اسحي وني وتسيسي كتب الكلا مست موزيك على فترة تنسل كرمي او بزوح زي استبال كلو زنوار كو تباقي عماري خوني نمن تاي مقانو زي ردعني كادم أبزرع هو يخاب أزها الدمنيرة أتي وترو خاب إدا زي تفاليو مزحف كدوس كيكواني ترفني دي سيد عن زنواركو حاكو يخاب بارراني هايمانوت أي برهانيني ناتي هايمانوت هيوتيا مزحف كدوس انتن بوكو كم تراسي نتحوشي مكببن محاليين من باب دس بلني حدا معالتي رخيبيا فقر بتكبار مبر بصلوت هيكوونيو نايك أربع قديف كس انت هبت معلو يحلمكي جنت بوادي لنا فرازان أبز مدري كم فترة نخل اندينا قزيخي بلا شاي تطفي كابز بلا رخي بيا يفلتني نيرا نساونا يتغربنين يا شايت أن مسكارنو خويني قد السماء نيره

كمز سمعه بأنت أز تغيرت أي شبر نزعل شبر كهار مدوى جمر قنياتي مودة أتعلم أخلو نسحاء تون دابلة حيالو من إسيات نقورا زوتات بفلوي سبق سنبرة قربيتي رخيبوا لسانو تعوم كالاتو تررتي كومن قرو منيرو حبتي ستتي لأجزو أتيا كريو إلى مسؤونا مسارتا كريستوس مكانه هو تراغوي إيل كتكيد جميرا بزوحت عمرات ريا أماني تكوينا بعلم تسفا غريزا كالبا تسألوت متر عسا مصحف كلبس كوينو حدش أماني لألبابا استماغواتاي كمزبهال عنيز بلد سواخيت كونت زرغبت توساب كال أملاخ اسمعكا خي بلد تيتقرفونيا أماني تمخوانا مسترقا قزا عبتن دا قرو بيتان دا ترخبت كالو او تحواتن حتن بقربا اختلال جميرا كتسالي او ممساي تجميرو دحر توسن معالتات مسحاف كلوس تريفو علال بوليتيكا غعمر جمرا تسالو التريفو موزيكا لوسلوس مستدما ببيران ويسكن كتكا جمرا نهيتو ما بتقزاز اكوبوز نورو سبات مننت ببقرو بندا برحال لاخده والاكوا كلهم تزيكونو مبزحتهم بشفان هايمانوت انصار ابيوت بوليتيكاو مرغص زنبروم سبات مخانوم ترديوا عموداتا تسفا زقرصاغن غله خابتهم بتامر ويصلوت دينا اندابلو افقلو بيتصلوت كزلو زمسيو زنبرو بحسوت مخانوم مسفلتت نبره ادي مريم محرني لادما نتا غزا كوبو دربيات الله وزت